دالواش هما كشورون تيبا ميهن جلو مدين مبس ادي تدمج دكو مبس تمن كاليك فانا كملكو وجنن ويه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge mendur namad bagutu ke bangiya bangi dua male male khair gara taka medge mendur namad bagutu vi bar gadi fanar minetuga demigenes teni kirtu qur'an kiyu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى.

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: আদি মুদা থাকায় দারিঙ্গে গতুম একলা আঙ্গাতিয়া ব্যামি হুন্ন মদদ দেবান থে আদি একলা আঙ্গাতিয়া ব্যামি হুন্ড টাকা বগি চাত লভান থে আদি একলা আঙ্গাতিয়া ব্যামি হুন্ন টাকা খোর তব্বিস লভান থে
1: মা লাকুম লা তারজুন লিল্লাহি ওয়াকারা
0: তিয়াবা মিহু আল্লাহ গে আজমত রিকমং ইআতিগাদ নুকরানি কিবিগিন হিয়ে
1: وقد خلقكم اطوارا
0: حمكچورم اکلانگتی بامیہم ہدوی تفات مرحلاتککنے
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا
0: متمچم اللہ ہنگ اڑو ہدوی کہنکنکم تی بامیہم بلا نوسرنی ہیے
1: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا
0: ادي اكلانگ اي اودو تاوغا هندو نور كم گالوي ادي اكلانگ ايرو وشگ گتو گالوي
1: والله انبتكم من الارض نباتا
0: ادي الله تيباميهم بمن افدوا هدوي
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا
0: دين اكلانگتي باميهم ابيمن اعاده قربانته ادي اكلانگتي باميهم ابيمن نروانته
1: والله جعل لكم الارض بساطا
0: ادي الله تيباميهم نتكا فترگموا دوليگ گوتگا بينگندو لويه
1: لتسلكوا منها سبلا فجاجا
0: اي ابيمون تيبامي هن تنوس مغتن هودا غتمتكه

0: Euren gefaafatavge sababun euren gharagu kurevvi, den euren alifana veddi, fahe Allahu fiyava nasru dene bayaku euren nakan nufenune.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: أدي نوح جفان ودالوي ألوغي وري رسكلاك كافرونغي ترين هما إكاكويس إبرسكلاك مي بمتيغا نبحتوان ديو.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: میگنے سنی میرے کے مغرب نماز وقت کے بنگیا بنگی دعا مالا مالا کاری گاوار تک میرے کے مغرب نماز وقت وی ہگڑی 21 منٹ کا دین اسوا کیرتے قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لله ما في السماوات وما في الأرض

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

0: غريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
1: دم مكيبي سورة الحاقة تريس هونات فشاقين سورة نما سورة المعارج دي هون آيات جن يلا ميادو جن مفلاول أم فرطما سيما كيابا.
2: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
0: لا يأكله إلا الخاطئون.
1: همزة إتان جانني طاجه جهما همزة صفة فريهم كل مبارك
2: لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل
0: ولو تقول علينا بعض الأقاويل
1: نهار ميتانجا بعض عين سكون بعض
2: ولو تقول علينا بعض الأقاويل

0: لأخذ نهار لام قبل في لا دين همزة لأ يقطع ذا القرآن
1: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
0: آية كبار ثم لقطعنا عين مي توسط دين جهر فريهم كرم لقطعنا
1: ثم لقطعنا منه الوتين
0: أقول أدا كرم يرغم مخرجك واصلا نوبة لقطعنا فوزي كنت أكون عين أدا مكرمني
2: كاروغي
0: مدى بني مكدين جيتا تارا فيلي دو
2: تارا فيلي دو كاروغي مدى دي معلوماتي جسا
0: اهم حساب می ادا می کورونی دین ادا قران گی دین جی صفات فریم کورن جی ہے اے گے مهم صفات او تیرے گننا توسط دین جہو
1: ثم لقطعنا منه الوتين
0: ثم لقطعنا طعنا ثم لقطعنا منه الوتين
1: ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع
0: سأل سائل بعذاب واقع نهارو سأل ساء إتان جنني كون كهذا مدني مد وكر فهات يوتي هم إكلمة جا همزة عسى هم بيجي كم جوانا ما مين وركي كيها وربا
2: حركة
0: هاتروا حركة إنه تفحص حركة إنجا مد متصل إنجي مد وكر فهاتا هم إكلمة جا همزة عسى وتي ما ها حركات الدماني مد لازم مد لازم كي مد وكر فهاتا أستو سكون التشديد أكيد نوتا أستو سكون غير صوته
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

0: بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
1: امرغلو فوزية كيا بدا في داول فشاقه.
0: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون.
1: فلا أقسم أقسم قلقلا وائر قوس قاف من صفة فريهم وانجيه مثالا كان جهر شدة أي ورا مهم وانه قاف جي صفة أتو هم يقول تان إيه جي إترم يانني إيه إنت كون صفة نل لازم صفة إيه كون صفة قلقلا كون إيه نو إيه ما إيه صفة تان كأنم وانه قلقلا أنم وانه فلا أقو كيوا إيرجا هما جهر شدة فريهم كفّة

0: وإنه لحسرة على الكافرين.
1: وإنه لحسرة إتان جيرنا أبا فيلتا مي مدن واقها غوتكا فريهم كل بدو.
0: وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين.
1: وإنه لحق اليقين يا جا أبا في ذلك مد يقين بما يقين أصلك يقين.
0: وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: الشاعر.
1: وما هو بقول شاعر شاعر مهر عين قوتي إبي فيلي أهلنا من حركة تلكفة في تلك رجهنة هم يقولون راجع سكونك كوريك إبي في قوتي ما راجع حكمك باني لويكو جنكيو أهما وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
0: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل.

0: ولو تقول علينا بعض الأقاويل.
1: بعض العقاويل عينك بدن يداني هنا تانجيوتي بعض الأقاويل أقاويل.
0: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا.

0: الْغُدُوَّةِ لَقَطَعْنَا
1: ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.

0: زين يا من أح أح ح
1: فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين

0: جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولا تيبا ميهن نجنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كربكم كمكم فه تيبا ميهن دروي غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا غدفد وغم وارس كلانج
2: می دیوہراج زیگاڑو ہگڈ تیریس ہامینٹو کمی کے نسنی میرے کے اشان مادوا گتو کے بنگیا بنگی دوا
3: اللہ اکبر اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: میگن سنی میرے گے ایشان مد وگت کے بنگیا بنگے دوا مالیا مالک ہری کا ورت کا میرے گے ایشان مد وگت وی ہگڈ تیریس ہا منٹ کا دنگ سوا کیرت قران کیو

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروان كيفو مهرغدين ريغن هاگر سالس امنت تيريس فاسي كنتو ادو سمون تيگند وني ديوهر آجي كدو

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه أبو داود
1: ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرفية تيبا ميهم حسد وركما بروت وإكما دره لباش فهي هما كشورون ألفان دركا أندا حسق الله حسد وركا هيوكا تتكا حسق الله
2: می دیویراچے گڑو دیویراچے گڑو ہاتر گڑے 40 ہم منٹ گم گنس تن میرے گ فتیس نماز و گتو کے بنگیا بنگی تو
3: اللہ اکبر اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيزي ميريغ فاتيس نماد وغتو گه بانگي يا بانگي دوا ماليا مالي كير گارا تاكا ميريغ فاتيس نماد وغتو وي هاتر گڑي سالي سهم منٹ گا تيمي گنس تيني كيرت قرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.